الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال الله تعالى إن

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن باكيات الصحابة والتابعين وتابي تابيهم لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا ما هم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من القانعين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من الشاكرين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة، وأن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. وقيموا الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا واستقيموا يرحمني ويرحمكم الله تسلور dan rapat. الله أكبر.

القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لا اله الا هو الحي القيوم. الفاتحه ان الله تقبل الصلاه والدعاء ويختم بصالحات اعمالنا والى ارواح امواتنا واموات المسلمين والمؤمنين اجمعين، ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم برحمة الموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة المسلمين إن رحمة الله سبحانه وتعالى. Mari kita sama-sama melaksanakan salat gaib dengan niat kepada yang pertama almarhum Muhammad Asep Bahtiar Lestaluhu meninggalnya di Tulehu, yang kedua almarhum Muhammad Jawad bin Hussein bin Ali Al-Habsi di Jakarta, yang ketiga almarhum Zainal Rolodesi di Negeri Lima, dan yang keempat almarhum Attar Mahattar Makawang bin Hasbullah di Semarang. Salat jami'ah, salatu la ilaha illallah.
0: Tiga orang.
2: Allahu Akbar.